داك الزوج كان تسنتي اللي عادنا كم سمينا كينو تانا تنين من غلين فيلا و فيفا مالتا تكانتات من غلين فيلا ايدن و جازمين ابيلا اسان مورو على شي كان تسنتي تا كلوديا فانيلو سنبدأو بجميلك و مبات لمحبة عامية بالليريكا انجليزية.

0: قبول خشنا قاكل خن شمان سويل خرزة قالت نو هدرات بتعليقاته خم مصعات برس قالت توجي على اف 8 اتشا نقزة طلا من ديتا شابرتت ليفربول جرين فالي و فيرفيلد قائد يوم رمشت خوشي بتلاي خاب يارشي تريل بوس ريشتا بسرقادة مارانايا اشتالفي وشو موشو يشتا بسرقادة آتورايا باولايا شماش ديفيد جيبرغيس عمو خني وخ يو خرزة قالت نو هدرا و صوره وخ بت موريتون خدانا سودانتا و مهنيانتا ابن ديوم رابا ليها من انا بقال خايم زوما قاتوخن الا اها مقروطت بين مقرونا قاتوخن بشوق النوخن قامت خد تريس عطي من خويشات تخرزت قالت نو هدرا لوقاتي ماسقار خلون خيك ما هايلايت يوم تخد رابا شنت زودا من تريل بي زودا من هامشي تريل بي و خدسر دروالا من برس قالت نو هدرا تبيدي وقت بقياتي مش بخلوخن خيك ما هايلات وقصة اتقا خارتا داها خرزة بتاويلا انتبقتا تبيدو خوا عم ناخد مناخد امانا عطورايا ايشو وردا اون ديو خورت برس قالت نو هدرا وسيدني كي همزم وقاتم دايموتا من ملبن همزومة وقبوت تشعيت الزمرة عطورايا هل بد بالدارخ الخرزة قالت نو هدرا قاي يرخت اشتا بلكي تماسم نوخن خاترشا باتخين بدارخ بقالة خايا وخويش هاتت خرزة قالت نو هدرا قدان ديتون مشموية اللان بمار خاوتون عبا بسيمة ديتون بشقالو اهدانا من نان ومن نوخن ومشموية خويش هاتت خرزة قالت نو هدرا بصورة وقت اخرونية بالداري عموخن قامت خدن شبات الدينة بتايات هايلايتس مقوروخ قاتوخن من خويشات تخرزة قالت نو هدرا هل بت اخنا مجرن باروخة وخ السيم ايدة خسيوتة مر اميل نونا دانو ايوا بسقوبة لخا جو استراليا تعيتا كالديتا قاتوليقيتا وشقلة الدرغة متروبولي طيوتا ين ماصم رخلة أخا ويلي كاردينال جورت رش كل أبسقوبة تعيتا كالديتا قاتوليقيتا جو تيبل وبيرن أخنا باروخي وخ وبيبطلابي وخا قديشوتة مر بولس عم ديلي بيوايا أخا كاردينال قايتا كالديتا بطلب قاتي من تيتا وشو شاطة وأمينوتا وخيب ريخة وبصورة وقت بهمة شهابي جو من تياتي وكد بغزاي اخوة اللي يوم تسيام ايدا دي عن شقلة شوبا جو امرخ جو ايتا قاتوليقيتا جو بغداد بغزي والا خامنيانا جورة شركان دي وشروكة اخ قديشوت تمر اوت ليتايا وقديشوت تمر جيبرجس متربه من ايت مدن خطا تراي ومن ايت اعتقد مدن خو كل الله نخينه دي وشركه من كل دنيا قاداها سيم ايدا تشعيت نيتا وهر هذا غزي باين مدن قا كل مغباند ارسنال انت اديوم طوله والشامبيونز ليج فاينل شقلا شوبا جو بودابست جو هنغاريا مقرم لأرسنال بالبنالتي شوت اوت 4 بطلابي مارخ هارد لك كل مغباند أرسنال وبشامي وقت بيخوا أرسنال قرماوة دي واخا كلاب من إنجلاند ويطخ لأرسنال عند حزران شقلت للبريمير ليك دي لنا إيد قاخوري عزيزة ميقرأ إيدي آيزاك إيدي جمو عم دي وبسبار لداها طولتا وبطلابي وقت أرسنال قرماوة وكلهم بيخوا أرسنال قرماوة إينا بشامي ميقرأ إيدي هارد لك وهموني وقت قا نيكس تايم أرسنال بالشقلالي آها كبيورة تشامبيونز ليج من خبرة جوتا من ليفربول جو إنجلاند هل بد بداية أرني سلوت عندي ومانيجر ليفربول شيت أنا قمت خدني ترشني خراية شيت قمت شقلوا على المدبرانوتة ليفربول قمايلة بريمير ليج على ليفربول وكل رابع خدي أخوة بعض وأخشي شيت دعور يعني أمرخ آها سيزن طولون لخوا رابع خدي بت ريزولتس ليفربول قبض هذا ليفربول شقل دا باس اعترابا ان قيتا عيني وطارت داها مانيجر قا متخد ترشن ديو مانيجر ليفربول وهدية طوية وغبر خا مانيجر يلغ بدا ياها مانيجر ميكباتي انا اتن ممكنو تب اتن خيك مشماني رابا يورو دي بتهابي مانيجر قا ليفربول بتلبليلة شولة لقامة مانيجاروتا أخشي قهدية لغبضايا إينا قداني دينا مغباند ليفربول بمارخ بخيلت على بهاويلان خمانيجر ضيّة أنا همون بهاوي خمانيجر رابضية قا من ديانا دينا قوم رابا من ديانا قومت مجت رابا قوميات بي أنا يوم تخدني أمرخ تشن خرايه دويه خما شواده فلوقا خبر دينا بشقال شوبا جو ديلانا ايت بلاشة بريلة بالخيلوات امريكا واسرائيل درق الاطرة ايران رابا من دياني بقومنا هلبت رابنا اللي مارا من دياني ليه ما صنها ديان برنو قاتوخن اخشي كود اختوية بشوق النوخن انا بشينا قا هل ساعت اتشب هابيتون عمان داها خرزت قالت نو هدرا اينا من تيتت آلها بإيمان ديرغ بخطر شبات خينة جربخ بت مقروخ خرزة بريشة بريشة وبودخ كفر قرابة من دياني وبصورة وخ قد خرزة قالت نو هدرا لا اخشي بهابي برخط راديو إنا هرديد أنا بهابي لايف قا آنت ماي يشقي الله بمصعيدة فيسبوك يعني بمصعيدة زوم بتابي لان فيديو ان اوديو اخشي قدان دي تنتي بيوبيتا مشمير خرزة قالت نو هدرا شلام انشاري رب درايخ قا كلو خون خدايا خيتا ودي لنا ايد قا خورا نزيزا عمد خورت شنة خورت شنة ميقرام مانو الاسرائيل تيوه لبعون مشموية الله وهرات غزيدة بدان بالخانه لي ميقرا مانول بخيل تعالها اخديخ قيوه قولا قد همزم خمود علي اربو شيبا وخاخو شيبا بتعود منن بخيل تعالى مريز خلاقت وبيو خرزة قال سدني اربو شيباني من ساعت اشتال ساعت شوه بتعوخ ارخت يقارة من عمي وهرات غزي عمي مين مني قا خاخو شيبا بتهمزم خمود علي بتمنديان ديناوية وقوم يعطي بريشة بريشة قبوت هادخ بشوق النوخ مشينا الغدا شاو عاخد يوب صيخة وصورة من مندر بدير حموخن خطر شبات خين بقال خايا وفول بروغرامز تقالت نو هدرا بشوق النوخ من هايلايتز هل دا دانا خيتا بوش مشينا
1: شينا بيو خوان السيئة طارة بات فقطة سودان تا من نسخة رابا يرخفة نتقليد مخذي واخلواتي دواسط استراليا اصلا من دولخة وقديشة شامي خبري قاري كل عم كان تقفاوت لكل خرواتا إطاري وشهاري وصياتي وبركة ما رجيش مشيخة دارد بات كل عم أصولايا ودواصل السبني وخبه أستراليا
0: هاقي لن يقرأ مانول هديئات إيه بديو ما تتخابر أخت مدير أخت ملغوري قاتل لا؟
1: دوسرا بيكي أنا في هذه الخابر يوان وبنفيس حتك شابوري شام تخابر وتسبر تخابر وخب تخابر وخمرة خومة مشتنقة كل ابن عم انتانا وبتبني وبخيالات خيال على عاخا تخلقوا دائما قربة دانا تعطوا خطي وصيخي ومشتويات هديا وزمريات هديا آني مهنياني وآني اتخي خمسة ومدعى ويلطانا خطورة دورة وهل هالسابة ويأتي تخوى انتطلق كل عم هديا فكل شتاء سيويتا بيتواف هديا وقب هديا انه خير بي وهاوي خال بشماء هاي خادش ما بدا زونا كل إيدة نورة وبلاشة من سبب خبة عاودة قرمانة خبة عاودة ريمانة وأخني كوفر سوريا وبرشايين فريش أفراتية قمار خبة يعني دخيوا عيالة سورة وقورة والمخوضة أفرا حتى نختبر بدون ما خامر خبة أفرا ليه بايد من الخميسة
0: مش موية فالك مهاجرة بغداية بن قد عمني لي من عط الرازة سيتة عدرانة ايتة مدن خط عطراية السيرو من ديتا شابرتة لندن بعطرة انجلند ميقرأ اندي بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نو هادرا مدري
2: هاود بسينا شماشا شلاما لوخون وشلاما الكلة شماني مخبه خيريات البيت ناري هماشا اجي خريكت وزمالي منو خديتش مختلف شمت مريع لها حيرياتي هماشا بتاعي هنا وأخذينهم زومي منه خديعة شماشة باين طين المنتع من رابع خامات الجوانطة جو أستراليا لين أخشي بخروية جو عمرانا إنا باي بال ديلا الويب سايت الديان خدش فياشا بتفيمان الشفتة تورا وتقام منه وضلات الكرسنا دل خدش فياشا كترة يبعني طلعي معني يأكيو على خاياتا إجي بطيان المنتع منه خم جو أستراليا كل جوانطة وخامات دينا يولي قا باي بال وهذا بسيمة خسيتة مر أبرم أتميل دي لها دي بوارة بدخا دانا رابة شاتن قدية وقا أمره إنا دوزوتا وادولة واجبوتا أخا اللانا هيرياتي قبني سوريا قبني أمتن رابة تملهم زمالي مني وهذا بسيمة دانا في ولخ قديا شماشا وفشينا مني
0: ماريا منو خاد بس سيما رابا ميقرندي
2: سيما زيد
0: ميقرندي بشينا قابولو خيو خل خرزة قالت نهضرة قجاه تري
3: بس سيما رابا خونا نزيزة شماشة دابت ودران خشلامة خميمة كل شمانة تقارد نهضرة نينا جو استراليا يعني هنا اوفرسيز مش مهم ليبرا انخزت لها ليبرال بارتي لخا انا وقمودي انا بريشهيت يعني طوال خيالي مخمس ريتريشن قد ارما قدا قبا ايوا قد اينا فيري جود ايكونوميك بالانس شود يلون بوكس دي اينا جود مانجرز ليو باي خرجي زوزت لتلون ليو باي ايتنانه باي حكمه همه شعب سورة من تماره غورمنت يعني وزير بوشخاتشا و پلاختين قاله بوشخاتشا لباي او دي بيك غورمنت و بيك سپندنگ بيك دفسيت و خمدش كاره لقاتي من جون هاورد قرمله حكمه شيت اطريشتا حكمت استراليا ايو دينانا اطريشتا بليون دولار ايو دفسيت اطريشتا بليون دولار يومت خد خدسترشن جون هاورد ودل بروديوس اصرا positive balanced budget اخشي خد انا دفست جدان اصراد انا مصيلة كله تشيش تابليون مضرة دينت بشل استرالا لا دينت هج خسنتا وداخد فوقد لغ ايمان مقرم لالكشن شيت ترال بشوة استراليا اتوالا زودا من خا 50 بليون دولار تيبه ايكو بانكا وليبا دينتا هج خسنتا
0: اندي وخات خشلطانة خيلانة ومصيانة قام مقرم على خون الالكشن.
3: Well هل بعد إذن خمسة على أمري governments لا قرمي يعني political parties لا قرمي أنخينه مقرمي يعني خيبة مقرم results هو آخرته. هل بعد ليه الحمد لله هذا أخينا دزوتا بيتر كوستيلو إيوا خا very very special treasurer ورابا good prime minister دا تعويوا. أرشيتن من ديانة within politics إذن politics.
0: اقرأ أنور رابا بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت مهدرة
4: بسيمة رابا شماشا خمسة جيوية ونديبتي مير طلا جيوية ونمير ادوس أمرنو غرابك تخلي
0: مش شيتها بتوروالو جو بدلوغ جوين جو داية فاتلسكي
4: أنا قول ليبر انت انتي شيت الشوي واو شيت الشوي تري أنا وروالي جو ليبر وخيرا من دايم بلخلي وخارطم مطيلي ايك نطيلي
0: Yeah.
4: وش قيل على إطلاقي وخمسة جيدة ديبتي ماير
0: جارك هاوت بوليتيقايا قد أورد قد خشولاني
4: لا ليلة شرط أدي قطوصة إيتن خيك ما يوري قدن شولاني أنا إينا إنديبندنت إنديبندنت إنت تينا يعني خيكي ببقاني لخا خيكي ببقاني لخا إتري إنتينا وارا إيتن خيك من نهري لستيتينا إينا خيك من نهري ديفولبنا بداية ليلة شرط
0: وبغدايا من عميلم يقرأ أشر جوار قسم من بيروت لبنان ونيشت هاجي خلتري نقزة أننقاية بتأهولتي وإكنايوتا جو سوريا
5: من بتخارت شاماشا أنا بياخت إشتا شيتري ألبو خدسر بتخارن مري خامندي مري خارطة بشار بتبايش وطراسي بيشي ويدي وأدي دختير برزايا بشار بياشلي وهر بتبايش وطراسي دون بياشا ويدي لا أما قو أما إنا شورينا بياشا ويدي ودي برزايا ساقلوتا إلى قو بارلمنت إقتيل ساقلوتا قو بارلمنت ساقلوتا بارتا إلى بلاخة قوتي وبخلي مشمع الله إلا قطر وتركيا يعني لدخا برزايا كلهم برزايا زبونوتا كليات يوروبناي شخلبنا رابا ويلي خاشد قدر قلت سوريا برزايا قد أمريكا هولا أوباين بنخاب أخينا قد همزمة عن من ديان تم زمانا مقامتا أبني لبسنا دا دخلي لمدخيرتا تايمز صبر يوم التايمز انجلسنية مدخيرتا لقد والنهار تم المدخيرتا لقد أمريكا هولا بخضارة برخاقيبة سندالي وشك بنالي قاود سوريا أختي لقا بصدوطة وبالبالة قد أوديكو سوريا
1: من دي قاما يا هاود بثي ما صاد نحن راديو إلى إقامة أو يدعى شو غاية قامة أو بخشان بتهوي أخرى يد بتمزم باس الدهة يا لا تبش لخطيفة سبب يدعى عن هلبت بضايخ إي نصيغة بخيك مجيباني باغي أخشي يدعى شريا أو بتعمر شارة وبتمدخر مدياني أننقاي

0: نعم كان مخبه انا وان اشور توما هورمس في شنضيق وفيسبوك شم الزهريره هورمس بت همزمن اديو بت سهدا دارت اسري اني دخلو خيه قابت ايتوتن قابت شمن قابت بيشتن قابت هاكوتن بدو لبا خشانه وشميطه تولق لهم خونا ديورا هالبت سهدا يوسف ايوا خونا جبيتا ايوا او ديورا بيتا وبرخشتو اون دزوتا باقن وخشا بود سهدا يوسف من يمي رابخ خورواته واسب ديورا بيتا و يعني رابخ خوروتا اتوا بيلو بيل يمي ايما شلخنيقا خوني سهدا يوسف يمي هل يوم تمنيخلا هل يوم تمنيخلا كي بخيار عضو مثلا لا بس بخرب بيتو تلقلة إذا أبو خور شاريرة تلقلة أما جا قتلبا لا ما بشاوارة يقيموا بليلة أتواف يعني كشويتا خايا سهدوتا إلى خا أرخا رابا بريمانتا قا أمتا قدلت أمتا قوتش إيتا والباتت بي أرضا أرش قلتا هقوتو تلا سهدي سهدوتا رابا سنكتا لقد أمتا شكلا هقوتو
1: يقرا عزيز ميشيل راب شنا قابولو خي وخرزت وبطلع بخبا خلطه قدانك سلوخ راب درنكي لو مغبورا يديا دان الديوخن
2: بسيما شماشا راب شوخم بريخه ابن يومتن يقيره هاد بسيما ام دي قما يا قدام ضعانوتا راب هاد بسيما اتلني قارب يوخن ام دي قما يا بين ابن قبني امتن جو استراليا مجد ود جنيوه مني هذيش خليه لي مشمويه واني كله مشمويه الله رايد اخي
1: بطلان باخلطة
2: انا من بين ابن خمدي خينا رابا بغداية وخ بصاخي وخ مجد خمندي دراية لهذيه جومتان اخات وفوقدلوخ قد اديو انفورميشن دي ان برشخي لجو كل الدنيا أنا شقما يأتي له يرى قديا يوتآتن أنا شقما يتخقري هم زم منه بس تداعا يتوآتن ومجت يمن شضره قديا سقما قمتا يوت مناخا زمارا ليون صندو الذي بيش كاشي لك يسلم بطياني وخمنتا مندي ترى بين أمرا قد شماندت إسرائيليا إينا أنت ترى جلست الديا لا جلست الديا جدو ما بتي مغزية مانينا بشمايا
1: مشموية طالت نهادرون مشموية نهادرون بديارخ من نوخن خاقيا خيتل داهت فقط ديرانيتا عم خامن آخنواتن آون ديلم يقرأ باسم مرشو من أخدانة ملبن جو ستيتت فيكتوريا ويلي خامن مريزاني ومعدراني قا خرزة قالت برس قالت آشور تي في عند كي برسا بيت مصعاية تزوعة ديمقراطية عاطرايا يو كل دنيا بيقرأ باسم شينا قابولو خيوك الخرزة قالت نهاترا
3: رمشو خطاوة شماشة ديفيد عزيزة وهرادة شمانة مخبة قالت مهادرة رمشو خمطاوة رمشو خنا وبريخة اتلتان سدمنتا منوخن عودة نهاترا ستيشن دا فرصة جاوتون قديان عتبسي مرابا أخرين بيوخم بزيودة شماشة طنان منتا منوخم كنت فارخ قداهم اللد آوني لخناشة طاوة شب إلى نيشو طاوة وعلى بارخ من كله وعلى منتا من كله
1: عزيزا
3: دا فرصة جاوتون قديان شماشة عزيزا
1: اتلي قارب يوخم خمشو بريق اللخم يقرأ باسم
3: وبرام شوخنا وبريق شمشينا مني
1: مريم النخ آها إيوام يقرأ باسم مرشو ماريزان تخرزة آشور تي في ورهاد غزي آمن دي لخام المقروانة تخرزة مارينا بنجي من قاسري وتشطريسر مشويت المهادر

آها خمس مريات أمانا ضيا ليجنز ضيا ميقرة تشارلز توما من خبراني وهوازت يوسف منشي وأرنجر روبرت برخو إيقار يوري لقاتي قبل مشينا النهضرة أمانا ضيا ميقرة تشارلز توما آها أمانا تشقيلة وخمني رابا من خبة من سمباتيوتا ولا أخشي خوراوتا ويالى قربة اللي بابات ترابة منن لا أخشي جو أستراليا إلا جو كل تابل آها أمانا ويالى خورا كل خمغبان مزمريات خبة مزمريات كلاسيكاية وعماية يولقاتا رابة يوم تخدن زودة من سريشن ويري اديوم إيقار برناشا بغزاي بخت كي شارق ميتا من جاني وخرطا كي يبلي قخيني إن خام ياقر الجاني خيني بدمي قريلي إن خام مقرو عوادي طاوي جو أمانوتا مغبانة أمانوتا بدمي قريلي إديوم آها أمانا يولي خا ويلي خا كخوة خاتا بلبوسة لجو أمانوتا آتوريتا بتيول هلبت بريالي جو أطرت إيران وجروسيلي خسامة من خيموري لجو أطر مغبة إيران وخرطة بتايلي جو شنتمانية الأطرت أستراليا وما خبرايلا خارغشت خطة جو خيوت الداها أمانا آتورايا

0: من ده زونا لتلز دوتا من سبب قالي يولي لي كأمتي من ده زونا بيشي لدية أخا أمانا آتورايا مشمها من ده بيتوتا آتوريتا قربة الهيمان وتمشيخيتا وأمتنيتا بغداية من رابط أمر قد عميلي خورا أخونا أمانا ليجند ميقرة تشارلز توما رابب شينا ويقارا جوري لقاتي تشارلز دين قابلو خشينا
1: بس يا شماش عزيزة واو قد هي انتراكشن سولنتا هلبت إقارة قليلة قد أمدي قاما يقامتا بتباقين قد آخر زديوخن اتنهادرا وإقاري إقارة قليلة قد بأرخدا برسخالة ممطين خبراني ومسج دي قا شمان مغب وبني أمتن مغب لخ هل بت باند قامت أنا رابع مر إقبالي ما قد شوريلي بلاخة من خا ومانا رابع ريشايا وجبارة قشارت أمانوتي وآين ويلا رابع السبب قد هو يرى رابع القدا على ستيش قالي بزمري وآون إيبا ميقرريني دانيال هلبت باند إيبا شمو ميدنايت إكسبريس إيبا فول باند ليلة ليلة مخادية ولمدة بتخرت لهم إن زمرياتي وميوزيك قد ماخي وعلم بضانو وتماني هر تان شو متوار تان سيدي

0: وبغداين تعمي للتلفون من قطرة هولند طالان جوت تتأقلم شمها السيريان ليجندري سوكر بلاير تمقروة لي كل خيو أخ طالان جوتا قطرة عراق ولا أخشي بيشلدية أخ طالان شمها جو قطرة عراق إلا بيشلدية طالان شمها جو كل أطروات الدنيا بغداية وقت قابولة لي آيدشنا بوشطي منطا عندي لنيشان قد قوبل طيبوتا من قد ديشوتة ماردن خروي عايا قاتوليقة باترياركس إيتة مدن خط آتراي قا خلمتة لا متنشينتا قا أطري وقبني أمتي ميقرا داقلس بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هدرا من سيدني أستراليا
1: شينا هلوكم دا شاماشا بانا رابا بغداين قد قالوكم بشمايون من سيدني وانا يطلق نوفا رابا تخريتنا نحن طلعنا عتيق تخطور جو بغداد وتخوية جو دورة ويخشواب عما شو ميدالة اقامة شاشاخ المريعة لها قتل من دي واتري هم من انا بيتن وخمقاري للتليفون رابي ستيفانوس قاشت ايت دي مر بنيامين لخا جو هولاند كمغبري بداها خبر مغديانا رابا غديلي دوس واختيطيتون ويطي كل اطوراي وكل ناشط اطرة عراق قد انا رابا دشني شقيلا جو خي اطلتاي ان اغدا دشنا لما خشاوة شقل لا لنشقيلون ولا بشقل ضاطت رابا خدين خا ارخوتا خا مشدوتا رابا سوغنتا ودلا مرئيت مر بنيامي جو هولاند
0: مي قردكلس انك ماشي نيوت اتين جو هولاند بخايا
1: من شيت الفوصم اوتسي اشتا هنا اخطيت اخنا طالان جوتا ان طالان جوتا اتوراي ان ريشاي فليط انا همشة من حبانيه قمنا ان ايوا على من يخلع مو بابا ويورا ايشايا عمو صمصم قلبرت سامي هرمس وسيرجس شلو اديسن ايشا وارم كارم ورابنا ان ما تخرنون بجد خطر ثلاث ساعات بايلي هي ات من كانت جاسك اتوا جو بصرة دا اتوا طبعا انا ما ننسى مزودتي ومن هبانيا بليطي
0: دوس
1: ايش شدركي وجو بصرة كاكو ايوا وشان اوباون هبانيا ويعني رابة طلعا مشمه مرمنا ريشت آطر والعراق هماشا
0: درابة شمدوس
1: فأخنا من هبانيا خشنا البغداد جو بغداد طولي قاكلاب السوراية نادي الأثوري الرياضي طالنا فوتبول وباسكتبول وفوليبول وخرطة بروند ماموني قلب رسامي طول وقع آليات الشرطة مرة قديقة مولد بيتاية طالت منن خشلي منه ودلي أخا تيست جو فريق آليات وقام قابل لي مدرب ترينر وخنا من دي جهال شي تتشوي أربع طول آليات من شي تتصمو اشتشوى شوري لطول قا منتخب عراق منتخب عراق منتخب عسكري ومنتخب شرطة ومشيت شوي أربع ولا كلابس ولا عندي قمت مؤسساتي وخرت ولا كلاب شوري طولقة نادي الشرطة هل شيت شوي قطسة خرت شوقلي طولت ولي أخوك ملبانة كلاب الشرطة جاني
0: طولت الطولال وخم من فرنسا إلى خطولت لامت نشينتا وإي جول إنكريدبل جولد ويدابا لخم يتخرت لهالا
1: أين لا أخشى أن تخرنا هنا رابع ناشط مغبي جوتا مغبي طالان جوتا العراق تخري له هلا دي إذا بياتي يودي خد بقتا مني أنا تشانلز عراقناية هم في تخري له أين ثاني قدي مدخرا بديه وأين أخطيت وجو جو مدينة بغداد جو استاديوم ملعب الشعب طول من فرنسا ايوا تصفيات بكاس العالم عسكري او تقارن قبطة زلوة الكونغو برازافيل فقولت ايوا قمترقا ايوا تري بخاء اني لقاموا كشوه خا دقيقة واخطيطت كل جشقانة فيوا جو تلفزيون جشيوق وجو جو ملعب الشعب ضيلهم ايران جول فيدالي و رفري تيلو متالي جوتا السنتر ومشرق لغا ترقلا طولتا تبيو والانبارا بار تري بخاء تري بتري خطة طولا 5 ساعات جدف الجساد اخنا بدن تري قوله وكرملان اربا بتري بس في مرابة شما شوب انا طلعت منت من منوخ وقالت مهضرة وكل اتورايتينا لا اخشي جو استراليا بس جو كل الدنيا بخيل طالع هما شخبت مشيخ اوي جو لبي واوي خويادة لاوي بولاغا بخيل طالع هما شتاوي جو منتيتا وخيل طالع بخزخ لغون خايمة جو استراليا
0: بخيل طالع دقلس اخشي من قمت ازت خا بقارب كريوتا اهشيتا الى يوروبيان نيشن كاب عند الى بشغالة شوبا جو يوكرين و جو بولند بخشوتخ ماني بتقارم لا يوروبيان شامبيون
1: الترابة تيمت اطروات سباي اختي انا جو خشوت دي بيرسونال خشوت دي اسبانيا بشكل عام

0: عمن لقديم بغدان رابا أسيا ويليام إشاي أوديشو آت بيشلر شيما خلط ناطر راز الشلطانة إراقايا قيوناتد نيشن يوم ديتت أغدانة نيويورك يوغدانة مخيدة أمريكا ديبيوتي بيرمنت ريبريزنتيف أوف إراق تو يوناتد نيشن إن نيويورك
1: كد إيتن إديو أوى بيرمنت فورم فور إنديجينس إيشو المنتد الدائم للشعوب الأصلية تير يوناتد نيشن وقرب لها فاشق طيرة 2014 بنت كمثة بتشعيثة بيقطر كونفرنس بوت شعوب الأصلية indigenous peoples تاخ تخمنت تيلا من رابع جوانقي دزوثة وأنا يون يعني بخمن سندالة ده تخمنت قد هاويلا خ NGO خيتا هوي هيرون تدنا NGO إتلان أوردي هدي
0: شوق من دنتريت إتلان
1: شوق من دنتريت هاويلا خ أنا يوم ده تخمنت هاويلا زودة من خمسة إشتا ما تهاويلا NGOs بوت قاعمة ديا خابالخ إكونومي خابالخ كولتشر خابالخ هيريتج خابالخ بي بوليتيك ليلة خربة رابس مع القارن أختي قرك هاي كله بي يعني يوكش قد حمق لهذا بي ديشو ويثون ثلاثة شرطة
0: رابس
1: هذا في أي تخمنت قد خا NGO أو خيتا بيش مقيمتا وهل بتلخي تنجمان غي خماتا تم الاتفاق دوراشا قو كولتشر كلاب صوت والا يعني يو دوراشا بريبريتوري حضرتا قد فيوشر مماس خوادر قد أي بيش سجلتا officially go United Nations قد ممكن إلى إنهم صيلون إن وينون منتياني قد هاوي هازر قدو conference 2014 دي لبقطارة سريطلا بسبتمبر 2014 تاما قام قروت الزبوتة أمتا بأرخناشيتا يعني ANGO بين مدنة آها ليه آزا همزمة دار قول states member states دي لبيو UN إلا همزمة بوت هاقو ياثن recognize أخنا as indigenous people أخا عما شرشايق وعراق بيدن نقزي هاي مدوقة بارتكال قميتا قو charter United Nations عائلة خميتا شينا وشلامة وشررت الزدقة كل أمواتا قو عراق وأخروات مدريس
2: ميقرا شماشا دزوثا أويل خابو قارا رابع نمقايا ومديونة آتي وتوادا يعني follow up دزوثا شلانة UN بس بقار خيد أخا ميديا مان مرخوطة برسقالة أنا أخشان رابع نقاثة لقد أورد قدوة جورنال يونايتد نيشن هماشا خزتلي أنا عوذي آفس بإثرام ديانة سيرة بيان آد قرد همزمت باسي مش خذت قا مزيدة مردوث الدنة مديانة قابنا عمد هل بيت أخت كل أن يدخ آمردوثة قدنية التلق رأي له يومن رايت أي إيوة ممكن أن إسريشنه هدية مردوثة خذتك يونايتد نيشن وإلى مخذيان تقالن إلى بقراء لأي minorities indigenous people especially minorities plus indigenous people قد أخذنا أثوراي يوخ بخواش تروي يوخ minority وأثرواثن ويوخ indigenous people قو أثرت عراق مش
3: مويتون قالت مهادرة
0: يقرأ أبي رابب شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت مهادرة
4: سلامي وخبيقات وقمت تشلن يقرا ديفيد من دي قام يا اختي باين شكلنا هترسات وبرخن ايدت قمارا ايشم شيخة قد شل امان اطوراية شل ايشت الى دخاية قد شل مشيخاية اتلي هيبي من مريالة ها قد داتيت امتان بت اورا اويا بارانتا بريشا ايجو دا شخلاقة دي لبيتاية البيمة بوليتقاية بريشا ايجو مدن خمس آية من دي ترى باين برخن هترسقال البرس دا هترسقال برسقال نهضرة بطلع بمن مريا على هاكا توخن كل خا فصلت من تيتا وعزيتو برخوخن لقامة دنيا دو زوتا دو لبيتا رابرة بصورتا بأرخد انترنت
0: شندوس.
4: انا تيوان هدية انا ايون جو لبت مديتة بغداد وبشمايون القالوخن البرسقالوخن خا اسكيما رابرة بتمس وشابيرا ورابة بغدايين بشميت الداها برسقالة
0: آها أمانتا اتمجد ما صمنوخم بريتا لجوبة نهر العراق وخوميتا لخذا شما رابا جبارا وعلايا وزمرتا لجو برس خزواء طرايا تاما جو برس قالة لشان السرياية زمرتا لها خامز مرياتي متخرن وقاتوخم أصلاية زمرتا لها بوت خبي جداها دنيا دي شقتان النغ بتدرد داها لبي قد مرضي النغ وان بخيت القاربوتي أنا بمر النخ يا يمي ديتا قربي آها خمس مريات الرابع مهنيانينا بغداين وإقارة جوري ليوش روهوري من قد آها أمان تن إلى مياقرتا إستر دانييل مياقرتا إستر رابع شونا قابولا خيو خلق خوزة قالت نهار
5: مرابا حيوتن برسي مرابا قم يعيتوني هيا برسات شاركا مموخن ورابا يعني رابا يعني خلان خلمان بدوا يوم أنه أنا تبقى نوهم زمن من نوخن
0: بغداي وخ مدن قاتو خن شبان مخبي قد عمانيلي من وغدان مخيدة أمريكا من ديخة شيكاغو مانا أطفرايا ديا ميقرا جنان ساوة ميقرا جنان بشينا قابورو خيبخ الخرزة قالت نو هدرا
3: بغاوت المسينا عزيزي عرابو غداي وقد قميالتي لفرصة ما سنمزل من ديمداتي

0: كري أخي، أنا أني تشجيري كم خازمي واب سعدية أو فيسبوك ورابا شعبيري رابا مخبيري رابا مخبيري ديو أول لوغو الشكل بيضخ على التشكيل
1: رابا صحيح.
0: وقمني ودلي قمني ودلي خمسة دانو أردن خمسة دانو ودي أردن مدي بخطة خمسة دوالي جارة خمسة دوالي رابا مجاني وبتاد أني أمبريوس إلى بيضخ إلى الله بيضخ ضعفه واللي ختمة ختمة أني بالعربي هاني ديم لي مجالية مجالية كل شكل ضعف رأي إلا يعني رابو مختلي قمني أوردر فو ليه صنع نقول دكتور يامري والي ناس جوجة خدشة قمية سبقة ناس شالت لقصة مخلايك إلى خا إكسس لاس قدي قد جوجين قمية
1: من برد إكسلنت فبيدا
0: خيريني خيريني تشكيل مريخات بخاتي مري ولو إذا أوردر أني تشكيل خمسة دامي إيه كان عادي يعني خش توتريل خي قلت خان مني رقم قلتاري خان مني أجيب خمسة طارق ما في قميان يعني بطي من فوق سواء قمدان روسي قمدان ريشي خورتيالي يعني بيو وخمتك تخلي يطوطو كل قنانة خناشة وإذا أكسد عنده وقوات تروش ميتة ما نمسك كان نقلي رابع دريالي الكرسي وش تخلي يلو هاي دول مين أنا قمداش تشيني أقول أقلاتي I don't mean it from دارنا أخوتي. I don't mean it. والله I don't mean it. أنا لن يجو حمدن. تخيب ابن حمدن أنا ابن ولا حمدن أبو من دي. ليه قيم انه أوردر ليه أود ما أوردر خمشا داني منه. وشي تدورا. وكونفيشن لاس فيغاس ومزابوي ما يفجم. وما يدناشز منه. قامو أقشي دي مبينة. قامو دي أمن ناشي. خك مناشئ تو يعني لا برميان يتكلم شكلي هو أو خد في التاريخ الله أخشي ودون هذا رابا من يعني الله متوي يخك من ديان شختاني يعني بليس أنا لا خجاي ولا تلاقي ولا تلاقي تبلي بخلطة على تلاقي تبلي بخلطة أنتي ونخليطة أنا يتمك على رابا صاي قديم خناش الصبية ويش تغلط ولين خليطة بس طولني تخلت من بني ملت طولني تخلت من دو بيضخ انتي من غليطة من دو بيضخ وتسليوا بيضخ ايوه خا بشكر ايوه وناشي قمودت لها تخبي كتير يعني قمودي لها تخبي كتير قتلي من بني مصايدة مخن عزيز
1: ايوه ميقرا جنان ساوة تومزن لقاتا من اغدان مخيدة امريكا وبخشا من كل سبيوتا قمت تولا قاتو خن اختن شماني دوتم بشمايل داها حمزمتا وي من دياني ان خا برسو با بغلاطي لي ين بعد لي خا غلطة مو ديتم بخشاوة تنبوناي قدامن دي براقي لدنيا قاتي اتلي خا برسد خيتا قد يبل با خلطة برناشا قاتي هل بات ايمن بتايلا الاتا ان يرشما آتورايا انا بخشوين او من ديت غزيلا يوشيكلا ديو يوشيكلا مغزوية قد جنان ساوة متوو بيضاغ الكرسي وين الأري وين أقلاتي خدش قربنا وين تيو برج بيضاغ او من دي رابع غلطة اينا برناشا خخجاي كيابت غلطة اللي هابي بي خمان عيوادو قبوت هادخ ايمند او من دي بيلي طلب لي باخلطة ميقل جنان جاي كلهم باخلخلي اينا آنت لي خاقرتا تري اقرياتنا خا او دير ترسو ان بيضاغي يعني الرشمة آتا آتوريتا ومتور الخا بشجر من شارتا آها بشجر يارك لآت الإيتوتا أنا بخشوتي يعني وادي بخ سوفينيرز اتلن نكتاي صدراتي اتلن كابس اني كسياتي دي مدخل الريشة رشمة آتورايا اتلن سنجاقي اتبرزلا دي خزخلن بيضاغ آتا آتوريتا اني كل متقبلانينا قديا خا كاب دي بغزاي خا غلاس شاي كوفي بغزاي خا آتا آتوريتا علي ام دي سوداني لي اينا ايمن بتاي بخ بغزاي بخ قد اديم يوما آتا ديان آتوريتا متيتا الخا بشجر انصال منخلا آها بشجر قبوك باش مبلخا بشجر يعني قخا من ديخشي كيما بلخخلي ايمن برناشا كي خايب کی من برز لگانه بی پشگر انا بخشوتی راب منم بخاشن الیاماتی را بولخ پشگیره منن ایم بخاش غل پشگیره و اتلن بایدخ آتورایی رخ کم دی بایدخ متوی خل عرب بتاوخ برش دی بایدخ یقار دیان مصلویه بخ

yakabutadık. Audi ile torso abaydık. Min şareta imi tuhmena abdla alpajgir yarik abdi la tuhmen vali. Min sebep mu bkhazıkhina. Bkhazıkh el jülü tkhut abaydağ epetvi. El geru epetvi. Xena kimab bizzoda maslikhle iqaret daha ata. Bu qadani parsupe. Qadani parsupe. Dina şadur egeriyatı. La masuyan tkhiyal. Bsavariyatı. Bğılta gure dina bğılata. El miyakra janan sahaba. Ana bkhashwin. إن جريات الشدرخ لو أخنن قا جنان سابا كربا شخو الشدرخ لو إن جريات قدان دي نسليبو حقويات شدرنون أجريات قداو دي نسليبو حقويات قداو دي لشمن آتورايا منشية شخل شخلبون تخمن توخن ولا هماش نبلغ برخا تخمنتا آهوية للسبب داها أمتن دي لهماش ويتالبارة من سبب لي منشيخ كربا جي خامخ لجولبن قاسري تلاي اربي اما ترمشني ولي من شخلي كربا اديو ما ام دي بيله قدنا يك من شيخلي برناشا بطلابي لبا خلطة لي ما سمرخ جنان بلوت من داومتا لتلنا قوتا مرخ قاتا بلوت من داومتا اومتا الى جنان سابا كت هم من مود بشمة اطرايا الى امتي هيتش خلي ما سي متو الشرط الله انا من نوخن يبن ان اختوخن بغزايت مخ غلطة قدمة من خا أمانة من خا كتابة من خا ناشا ضية وادي اللي خمدي غلطة الآتا آتوريتا شدرني أجرتت من خستة برايفت مضي مني أمدي شاقل من جو كمبيوتر من جو انترنت من جو فيسبوك أخشي لا مغزي منا أمتنايو توخون قد مغزي أمدي ديتون بكتابة من سبب أنا بخشوتي إيه من خستت من خسخلة قجنان سابة بتناشوتا بمردوتا بس بايلا من خستت من خسخلا بي صورتا من ساب او ديل الصورة و جو جاني الى مغزو جاني آتورايا امتنايا او وايلا بش با صورة من خا لا مردنا مش مويت النواد

0: مشمويتون فعلت مهدرون
1: بغداي الرابط مدنقاتوخن اختي واخباقاتوخن قولا بود تسبقتا ديرانيت اتبيشة مقروطة امطوطانوت اتمرمي للزيا مدربوليطة اتقيتا قدش توشليخيتا قاتوليقيت مدنخط آتوراي هو باركيت أستراليا نيوزيلند ولبنان وقيومة باطرير كايا شارت اكسي بمارغ بارخ مارو هاد بسيما رابا قدا برست يوالوخ قاتن
2: مريان وارخ خايتون بسيما رابا شاماشا بغداي انتي من عموخن الليلة وعم كل شرمانوخن مخبي طانية تابين قبل طيبوز هيت لي من برسقالة ديوخن من نخشاماشا برسوفايت وكل عوضي قدها برست يطن رابا دانا طلب لخ مني اختي رابا ويلي بليقة بشامن قد هتخا خدش درين كبيلة انا مدر اختي امري دولاويلة
1: بسيما رابا تكسي بسيما
2: ادي تري باين قشماني كل طلب بركاتي وصلاواتي وخي خدي وبريخي واها يرخى تيلي يرخت عيدة ومولادة مارن ورشيتا باين اها مسج امرن قد كل يوما تغبتياوا بخالة طمطة ينكاوترا ينخارمشا كل من دي تخزخ للصبرة بيشا متاقاتا قارك تري من دياني ودخلن خا طينخ منتا من عليها قد يواني لاني بركاتي قداها أطرى بريخة وشمينة أستراليا اتممطياني لبخايخ بخادوتا وبشلامة وشينا وبريوتا طينخ منتا منو وبرأخ لآها بركتد عليها بطينتد منتا وصلاواتي وإرواني اتقدخلن ورخمت مغزيخ قاخونا مشيخايا أخونا برناشا إكتيلة وتري بين تخري إذا تخزيلون خلياتي وراهطوتي ويالي كل أرزباني تخري قد كما كل بتا عطوراي اتنجو دنيا بزودة جمدنخا آمن ديتي وخ أخنم بغزايو التيبل صبرت مي خلطة آني ممكن رب ديو لتن أنجل وخادوتة ديالي وسورة إتلونج وإيدا لخا ليخ لينا بغزايو يالي وبناتيج وأطرواتت مدن خسابة بتنزلوطة ترمن ديانا بالطلبن خا قامتا اتفالي سلوطة قالها اتحيرون قدني ناشي وبربلغ بمارني شو مشيخة قد أها إيدا ميشينا وشلامة جباتت كل تيول وكل أنا أطروات التنقاوي أها بلاشة ودوراشة وقطلة وبزودة جباتت مشيخاي أطوراي كلداي أرمناي سورياي ماني دينا من بني عمان اتبخاينا جدان أطرواتي وبقى خنوات مشيخاي مش المان تلاتة باود سبرناش نوباني ومن دي تريد او ديلي إيلي من دو دولار بخراجونا قا زوانتت خا من دي قبروني الماسي وصرا سنت من دو دولار يعني سري سنت من دو دولار ازي اويلون قا اسيرو انا همون بتشقلالون بيوالون قا يال السوري اد اها شيتا كشيتا ديو دخلا كريسمس بارتي قاتي جو جرمانا وجو أردن وجو لبنان يعني سوري جا مخلون ويوح قاتي بشكاشي وخلطة وشتيتا وباني دينا بخايق وإيران قطو سا أسيرو شودر أزوز قا إيران قا بنيانة خكمة من عمران وعوانة طامت من مريلان خايا خيتا هذا بين أمر لا من شيتون أني مديان طليبالي حيرتا قا خنوات وخن سلوتا قاتي وهابي كلها بسيمة مريا بارخلون يولون خيي خدي وبريخي وآها إيدة بتيلدا هاو إيدة خادوتا وبصاخة قا كل ابناء أمتا توريتا وقا كل عم مشيخة هيك تيلة
1: جو خقلا إيتناي أمتناي هاد بسيمة
2: هاد بسيمة مريا بارخ لوغم بوشم شينا
1: مريا منوش كاسي بسيمة رابا هاوت

0: مشمويتون قالت محاضرة.
1: وبغدا يبن من بيت نهر العراق التلفوني لعمن ناطر رازا الزوعة ديمقراطايا أطرايا ميقرا رابيون آدم كنا رابيون آدم رابشينا قابولو خيبخ من خرزة قالتنو هدرا من سيدني أستراليا
2: ناسي مراب رابشينا بيوخن بي كل شمانة مغربة أستراليا كل دي كدش ماينا الله إني والي تمي راي بغنو رابي
1: جو عراق بغزايا بخ أن داناتي جاوز شتآسة وصيعات أطرا سروتا وانكرتا بشمن اشورايا ان شمت عمان هر اختبيتي لابدانا جابياتي وجو صياتي تهاقويات برناشا جو هيومن رايتس مودي تنواد الميتة خطوراسا بوليتيقايا جو عراق واقليما جربيايا ات كردستان
2: شورايا انا متخلوا علي كم خدشا مرة من جاواني الى تشريتانايا انتو لاغتين ابريل جو امتا جو مشكلة ريشة أنا عندي مقدمة تبيع إلى الأرة، بس هذا منصب مكلخ لأخنا عندي يخا دنا رام كريتا. بين ثانيا يعني أخنا مخشم سريايا كفوصة إلى دور غير فشل زورا فشل وكل خطاتن. هل هذا زي شو مك كل دايوتا ما أدري أوبا إني خفصت لا تبر كان خاصة ومن أم تبي مشين يجوا بعبل يعني يجوا هي تلا سيارنا وش مجانيه من دوجي بخينا امرك شم افرايا وش ما بشتي بولاتي خيشتي لشوفا وتيلا بشتي السيارة بداية تشريطة اوهات اطرتا من اطر تقطة اطر خارطة وشركة جاءنا شماني كل اخنا بينا دومتن الى ماصل تانن دام كتخا هذا كلي الخبر وقت انا تاني يون كلدايا وخير تاني انا يون سريايا سريانايا
1: من أطرا مغبت سوريا هل بد بضايق بد أحوالات خرائي بولتقاية تقليات بشقالنا شوبة جو أطر سوريا قد بجزو دي تخمط عنوياتي وإيكي لبكلايا أمتن أخ أمتن آتوريتا تاما وبغداية من ترابط أمر النوخون قد عمني للتلفون من أطرة سوريا رابيون انطاليا مدبرانة سيطة قنترونيتا اتكستا آتوريتا ديمقراطيتا رابيون مشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهدرة من سيدني أستراليا
3: مشينا أكسلامها
1: اتلني قارة قد بايت منن شركانة قداها خرزة لنيش تبقرخلو خكمة بوقارة بد أهوالاتي خراي دينا بشقالة شوبة جو سوريا
3: كي قارت حال من نوخون بسيمة رابعة أخنا لخا كمتكستا قو أفرة سوريا إيخا من خاسة مام معلان دمشق أنا فينا بطلابة أن تراثي قو دوا أفراديا إلى دنيا الخوف لا لسه يفقد أن عمرانة أفرة مودي الفلاطة ديو دي زوتا فلاطة ديو هل أبيا يعني خشكاني لي يعني فيشي لي مخ ناش التخمني كتخة تخموني لتخاتار وبخايني قو خدشة تخمنياتي رابا زوتا من فلاطة ديو رابا ناشتي بالظاهر داخل تاتي ناشي أنت ناشد يعني خشمة مش في مانوتا كما زودا ناشديا من دائما بالظاهر
1: أخجي باتخ إديوم كيانيتي لا سوريا ين أطر سوريا خش أمرخ ين خشوخ بوليتي لا التريسامي خا إينا سنداني قم دبرانوتة أطرا عندي لدكتور بشار الأسد وتري إينا در قلاية سقلاية قا شلطانة هكمانة جو سوريا إيمنت أن تري جويني سنداني وسقلاية إيمنت بختامي لأهوال شو أمرخ إن دكتور بشار الأسد برقلي يعني شلطانة ديو بحكامة بعثايا براقي لجو سوريا باتخ الشخلاب ديناوايا جو أتروات مدنخة متخري أخ عراق مبلت صدام حسين كلا بسبارخ وقت عراق بوياوخة أترا خرتا ديمقراطيتا بتخيخ وجو شلامة جو أمنايوتا إديم يوم أمديلتي لليتوتا بغزايا وخ شق من جنخة اخنا اخملت اعطوريتا مشيخيتا كرسيانتا قابولغ جنجاري هل ديميو متاما جو مصر من بارت نبلي حسني مبارك بغزايا وخقت شوريلا اهولت مشيخايوتا ومشلمانتا تامر اوم ديبايا جو ليبيا ديو معمر قذافي براقيلي وخدش بياش بريقيلي دونت هدية بقيامة هر من داني سقولاي دي وقيمة جو أترت ليبيا در قول قذافي دو نبيل سامي سامي بريشة كتخ بايا مرخط لأترق جاني جو سوريا آها من دي بتهابي أخدي لا باية جو أتروات خينة ين خا أهو الخيطة بويا
3: شماسة بزوكا لخا جو سوريا أن من ديانة في نقوم قدام أتروات آني من ديانة زدوفة قناة شديا إنا أخرًا إن جشبخ يعني هدفع على الخيال خادراتي على الأمديًا خادر بنتي إلي خدشة من لا من ديانة دين قومي جوداني بلا قومي لخا أخرًا لخا أطلع ليلة مختيني بخشاوة إلي بالعلوية وبالسنة إلى خاشلطانة زبطنا الضوء أطرى بكل جدانة ديو وسامت إلى آو خشبن ما أمليه يعني أني انتمرخ علوية انتمرخ شيعة أني ناشي إلي من ليه بلتي أن ناشي بظلم قدوة أطرى خاسامة لا خاسامة تبقى ورابط لينا مع كل ابناء افراديا اذا هنا رابع ان ناشئت هنا زين قدوة افرا من الشيطان لين من ديبة ينسنا ينشيع او من ديفيوة مثلا حتى قليرة اني هدخل شلطانة جرودة مطلومة بدناشي اينا قول قمي معارضات اينا بقيامة درق الشلطانة عرقيني من ميه رابا برسوفي ضيي وبرسوفي يعني اني تطلاخ دور خلانة قو دوا اطلا عرقيني قو معارضة بطلابة اختي مو دي لقوم دي تيلي مصديانة ان شلطانة لا حالي ناشد الناشد أطلاني الناشي سلباني الناشي جلالية الناشي آني تاريلا خدور خلانا ليني خمكي خا شلطانة ديامس متليلة زوتة يعني زوتة ديان أخنا من نهينا من دون ناشي تقيلي إطلاقية سلابة وفراغمة وتطلع يعني اي لا مزيان طاقه كان شديد.

0: خدايه بنت امر قاتوخن قد عميله التلفون طوطانوت موريا قودانيه المتروبوليت ايتا اتقتت مدنخا
1: اخنا هلبت الى ان اشياء ان اسياني من سوريا ان اسياني من العراق هلبت افانويه من تلسرشني سوريا سوريا رابا اسوا شينا وشلاما قاوديا دي يوما بطلاب من كل ابنون اتاثرت الى تسيطي قاتم قشقي الخنوة فهت إلى تامق وأسرى وهرباي عدانا مصالي طلبي من مريا أعلاها فربي بيه قات مشري شين وشلامق وأسرى مريا أعلاها مرخقوي قات لاحاوي أسرة سوريا مدري أخ تويلي أسرة عراق من سبب أخنا نخيخ لأحوالتي أسرة عراق ومخزي وكمامة مرياني لكما إيقلة أجا بطلبا من كل ابن أمتن وبطلبا في شايف من ابن أمتن ناشط سورية إلى لخا صالي طلبي من مريا آلها قتلما في بريشها ومن دي تويلي بريشة طيطا جو عراق أفرا عراق بس هي مرابا ما شاء وعلاها مبارخ فأخون وعلاها منتي من أخون وفيوخ من مريا آلها أها قال تنو هدرا هاوي قال مخبيانا وهاوي قال تمنطي قالت ابن أمتن كل ابنون دي يعني منطي قال ابن أمتن كل جيباني وهمش مريا أهلها مشفخ بركافي كل أخون وأخنا مصالح وطلبخ وبطلبخ من كل ابنون أمتن مصالي وطلبي من مريا أهلها قد ناطر الإيت وناطر العلاني وناطر بطريركي نطر كل ابنوني وبناخة ايفن كل ايكد بعماري له ورخقة من انا يوثا ورخقة من كينوثا ومشري شين وشلامي وخبق ولبواحة كله بسيما رابا شماشا وعلاهم بارخ بالخون
0: بسيما رام شبري خلق كسي
1: شين وراب شين عزيز
0: طوطانوت مريا قودانيل متروبوليتة ايتا التقتة مدنخا هو بركية أستراليا ونيوزيلند بنسبة متواسن هذه قائد قطروالي جوبة نهر العراق
2: مشموية القالد مهدرة

0: كيانه تلا يمن كي تبقى غبي أمانه مشنيين عند بزمارنا مقروهنا زمرياتي جو خقلت أمانوتا مودينا آني شرشت بشواقنا آها خيلت أمانوتا خيا جابت تخمنيات ورخشت برناشا هل بتلاتي السروتا جورابا من أطرواتت قيمة لبرناشا تير الإيتوتا برناشا أمانوتا بيتلا أو خورا إخيداية كلخا ناتا أبن موسيقي تخا أطرا بريشا بوارلا إي ميوزيك جو تخمنياتا قابولو وخوايلا خورا عمان بشرايلا جو لبن إنا إديم يوم كمان نقيتلا قد ميوزيك بغزاي وخ أطرواتي جورد مصاينا ات أوري وبلطي من دو سيركل ديواني جابي يعني بخا خبرخينا زمرياتي إيمان تخا عما بالوطي لزماري إيمان أو زماري وايلي انترناشنال مطايل الخداع اللي ترى برمتا وبراسينا زمرياتي وبالوطينا زمرياتي وبزمارينا زمرياتي إيدانا بغزاي خشمدو عما بلاطي لي إديم يوم أخنا بغزاي وخ جاود أطرواتي مدن خاية بليتنا زماري جباري قومت هابي مرمش من جابت أطرواتي مدن خاي إينا الانترناشنال ليفل اليوروبناي قد يطيلا آها لنبخشاوة حالة بيتا لإينا بصوري وخيمة بتويا أننا اندوراشت اديوم در شخلون عم يقرا إيشو وردا خامن كتابة ومقنتانة اتموسيقي الكتيبة لجوشنت اشتي وشوية قزمارم شمه أخ إدوار يوسف بيبا خاوة إيشو آشور بالسرقس ألبرت أوسكار زي زودو شاول ملكو وزماري خينة أخدابت شبلايا وخينة دينا بتايا جو ألبوتة أمرغ دورت إسري ختمتي وألبوتة تليتيتا إينا أن دوراشي كله إينا بت إديوم بتشعيت الزمرة عاطرايا اتشاروية لجو أترت إيران من سببهم زملا جو خلقتا قميتا بتشعيت الزمرة عاطرايا دي وشري جو عراق إديوم همزوما وغبت إيران ومن تيتت علاقة شاوعد بتاينا برخير خخينا بتأدخ خخور زخينا دي للصيرة بتشعيت الزمرة عاطرايا جو أثر السوريا أختي قمت بشمي بشموخن شمانه مخوبا قبل مشينا أرخت إيقار قداها خرزة قداها تممت خرزة ديان ميقرأيش وردة من ملبن راب شينا قابلو خيخ ميقرأيشو
1: كشينا قوات الجانو ميقرأ شماشا راب خبي وإيقاريق كل شمان نهدرا وكتين بشماين أرباق جياته ويطن أوقال برقال ديو خيماط الكل دنيا
0: بس سي مراب مقريش وهل بد بغدايخ قد ايت فقط قامت تبيداو الان انا وقت جو خرزة قال سيدني وبتشعيت الزمرة تورايا وهل بد همزوم خوب الزمار دي نابليطي جو عراق ومتالن جو ويب سايت نو هدرا بغدايخ هدية اوبر 200 شيرز فيسبوك بتولا ات فقط وقالو مهنيانة همزوم خوب الزمرة تورايا ميكا بيت اي ماشين وخ ايكا بيت مكليت لأجل
1: بالا ماشيني مختمري جاك منون جانوخون وغود النهازر خلطوخون شتيتوخون سبخخ زوقي لرابا جورا بتشارخ لي من ألبا وطم وطلا
0: ألبا وطم وطلا
1: ألبا وطم وطلا شماشا اللي أتيا لسرابا قد إيران بولتيلا ما خوره پولت تلا کتابه پولت تلا یعنی ایلا سپرایوت ایران دیلا یعنی یولت قدیه امت آتوریت لی اتیل سراو و لی اتیل منشوی
0: مرابدوس
1: ادیو باین شارن بی ما خوره و موسیقوره و کتابه مناخ ویلیام دلت صاد دانیل ألف وطمة وطلع برجالة ومنيخة لألف وطمة وطواني تمانية إن جدية متخد يعني بريتو شوريلة رخطو مدرسة يعني مخت أمرت برايمري سكول قمت لتوى برايمري سكول يعني إتعطوراي إتمندي إن إتوى سبيشل سكول قاري وليشانة إن إتوى مدرسة يمري والو ميشنري خش لجدية مدرسة ميشنري وتم مالي رخطو يعني مخت أمرت ات برايمري سكول هلت برقالي وخرطة ويليام مناخت ويليام دانييل شوريلي بوش يعني انترستد وايا بت ميوزيك مود لخش للهمادن خشل الحمادن وشوري لبقرايا ميوزك هلت فرقالي رخطة ميوزك وخرطة لخبط له يعني لكش ليلة من مرة أنا جارك بوش آذن زودة بوش أودن زودة قملة خشلة الباسل سويسرلاند طامجك ويدلي خاب وشوري لجو مدرسة كونسرتري وشقل قريان وقرطيسة أخا مخيانة ورابط فايلين يعني ويلة مخيانة فايلين وهم رابط فايلين وشيت ألفة وتصمة وخمشي خاء اختيطن يعني بأني انفورميشن مني ومنه اتوى طريقة واني بفطة خامني زمرتد دليلة وخامني زمرتد ننوة شمخج أي شيء تتألفة وتصمة وخمشي خاء
0: رابع سبعة هذه كان خلال ألفة وتصمة وخمشي خاء شمخ داها قطة موسيقاية دليلة

0: قلبت لخ بشماية وخلخا قطة من موسيقي تقلبو تشمو خمشيخات بشلا موريستا بيد ناخت ويليام دانييل
1: شيبو قاعد خفر صوبة امو يم ميوزيك وتشعيتا وتاريخ ورابة من دي يعني مصلية ومضياني لبيه يعني قديلة منتج ودنس مرياتي انا خامن فيفرت دي الى دليلة ازمر توخيتا ايوت ننوي
2: اها يا
1: ان ترز مرياتي بلطيل مختمري البلطم وخمشيخا اين قمضانا شيتت اربي اربا اتصلمن اربي اربا جوتارا ولطلي زهريرة امانوتا ازمرياتي كل متابة بطنوطي بخشامن بيدوك شتاوة خاقي غزيلي كس خابر صوفا ايوه جو سيدني ايوه ميقرا بيلي من درمو اول شتاوة بنوطي بزمرياتي كلها اول شي تتقلبة وقتصمة واربي اربا
0: رابس باختي ادخل دا زمرت تنوي تديلي بزمارو بياني وليام دانييل ومقروه لآ ميوزك وشميمون الخبران الجبارة تهمزومي لي ويليام دانييل بمقروطة مانن آتورايا إيشو وردة شم خلو بدارخ منو خنيق رأي إيشو

0: اخت ويليام رابي ويليام دانييل شتوله فتويات جيكتله قتله خا قاطينا جباره راضنا شميونا وهربيانه هم زموله يعني التيب ريكوردا اجبوتا او قاطينا جباره ملخمه ومن اشتاء البم شخياتي اشتاء البشيري طلعوا باقي يعني اشتاء البشيري واتوالي خمسيتا قتي همزموا بكل لحظة اطورايا همزموا بلحظة طورة همزموا لحظة تخومة همزموا لحظة باز همزموا لحظة بوتناية همزموا لحظة مربوشناية همزموا لحظة سوداية ين أرمي يعني أجبوت أيضا همزموا وهاقي وإي وخمندي يعني مو أمر اللوخ ناشهر آتو ومشمي وألو خرط رابا كتولي كتوياتي كتولي مخا اتوا بلكت آت بوش يطد رامينا باتنتا شيتت ألفا وطمو شوي إشتا أي اكتوالي يطهرن شيتت إشتي شوى إينا ترجمالو بلشانة إنجلسنايا إيه ترجمونا يعني هم سورة ديلا وهم إنجلسي لا وجتوا جتوا خشتا وخينا إذا نخش للشيكاغو شيتت ألفا وطصمة وإشتي قطصة أطرايت إديوم كتري وشريتي وخرطة إنا بيم مختمري بيقبالوتا كتولي كرمت القشنيتا وبعين إشتا البشيري و قطلا دو باقي لقم هاوي ليلاك من يخلي ولطم مالي أيام جيتشيت كار اكسيدنت شما شما صن امرنو خانا خامندن لكي ناشيوين ات تبيقن برسو فائيت بميقرا ويليام دانييل شيتت ألبا وطصمة وشوي تمانيا جو شيكاغو ايدان شو تسلن خويادة ومنايا آتو رايا
1: سباي أبين همزومي وبالزمرة جو أترت إيران أخشي آخو يادة أمني آتوراي جو شيكاغو بكيريو تم يقرأيش ورابا أنا بينهم بشمن خطوياتن بوديو ماني وشت إسانو قماية
0: شت إسانو قماية جميل وخا خينا من دني زماري كتاوي سكالبتشر قرشان الشكلي مرو أود خاي السيريان يونايتد آرتست
1: رابا سباي
0: خامنة إيوة أوية إيشو أمانول إيشو هدية جو شيكاغو لي
1: أوكي.
0: وإيوة يوسف جايكوب بشليم بشمول بول عيسى آننوا سرغون جابريل إيوة شليم بشمول إيوة كل أن زمارة مرنداخي شارخ لأي تتفقلا بويليام دانييل مروب شي دخل ويليام دانييل سب أو إيوة ملالة إيكاليوة مختيلة هومر برانيان شلامي خبقاتو إيضا كالي همزن باسد خفر صوبة ليها ببيدة هومر يعني أختي أمرت لي هومر همزن باسد بيمة همزن له همزم باست طلام من دي بهمزم له ويليام دانييل هدخة اتوال مسيطة ويليام دانييل يدي ضانت ألبا وطصم وشوي تمانية إيوا شوي خمشا شنة وأخنا نعلم إخوة يو شنة علي موتا إذن تشدلو مرو ويليام دانييل ويلي تيا تيلة ويليام دانييل وبلم شينا خينا إيصيطة من دي سقلي يا ولا مخكين وجوديا سقلي يا ولا خسبيج ودوا خياده ومنايا عطرايا
1: رابس باي
0: ومن دي قامه يتمر مر داخي تنقجدوره او خناشي وشقوتا يعني لي ضضي ومن هيخه ومن دي تحاقوتا انا وخبره منه الشميه يا مر ومن دي شراره وهاقوتا هيك لا شبقت وأمرت لي أبن هاوت يعني رجميله أمرت لي أومن
1: سو قمودي مر ماني لي ووخم بساسة مودي وهمزمتا
0: وأغزيلي قد أخنا كلن يعني أود إلى لي فضاولة ديتا وأود إلى لي ف منشيل متخرن عشر بابجك منني إلى مخايا جيتار وأود إلى مر أختوخ مانيت قد قجدوريت وعدت خويادة أمانايا آترايا مر بقاية أو مشمة جبار إليه خويادة أمانايا مر كلوخ طلارو بد منوخ خبياينا ليط إلى ميوزك لقريطة يعني شماشة قماسيلا وخمشة طخلا يعني بياشي بس أوتي ما خيوالا خرطة مر إينا إذا أنت مر إينا أن الغيال الصيتة كلا خشلا كلا طشيالا جال لبي لما ضخ
1: زيك ما مياقورتن وإبن ديو منخوس إينا هالا مياقورتن وقبول يم دانيل
0: إيوه أفكورس خينا إذا أنت خانا شي يبلغ نسيهة وهو بنيانتا قبلت لا مر أختوخن آتشو سيتي بشقلنا كاموخن نوخن جيبو قد أتخيال مري هلا خلوت خلوت يما من فموخن ليلة قطيعة ريخت خلوة زي خبرة باسيمة مري هلا هلا مختوخن عليميتون إينا جيبو قاتوخن بس مجانوخن مري أنا من كل تلبي بشررنا وبتمرنوخن جيبو وخوشن لقامة
1: بس مجان شمخ شمخ متخرخ قاطينا جبارة ومتخرج بد بالخانة ديو بريسة خكسة وخينا البوتشمو شوي أربعة أهكسة وإيوة خسامة خينا اتقاطينا جبارة يعني توتالي إيوة خدا قصة خيتا
0: خيتا
1: أو دي لبخاشة قد بارق كرامة القشنيتا
0: أمي القشنيتا
1: من إيد أمرخ تنينة إيفنو خينا نقصت هنا
0: ايه شمانينا ايه
1: تنين ايفنو اه قطينا جبارة ايمن ديبا ملخمو واليمدانيل ان شميتو ناقصت ليلة اختي غذاتونيتا هوقيتا بتشيري دي لقام بقراي وكتوتا بياني ليلة اختي همزومي داخلي قاطينا بخاشة بلاشة من خاشدة ومطايل القصر تشدة راما قد قاطلة آية اتلخا قصة اتلخا ماناي بجيورا من تأخران دي بخصل مني أوا أبن اتوالي دوراشي واتوالي بيشت تلبا من بيتوت التمر خالو نواتي ويمي دي ومجنوتين يورت الأبرزايو تتأخونو ملكتو ميوا بيشا وضية جوماتا سو يورت وقاطا خانا لخا بشن آدو راشا وتشيورا وايلي مدموية لآت شيورا أخت أخنا آتورايد إديم يوما التنقابان سامان بريشة بريشة خات شيرم دوخينا بوليتيقائي لتلن خمها ديانوتا لتلن خخيلة إنا هرديد أنا دوخ بغزايا دو إتن خخيلة دو لي بخالا أو خيلة أي شديبا كديم كديم يتياوي شقلابة بنون ماتا يخلاوالو سو
0: يا القدج من أدواوة
1: إخينا بجانو يخلاوالو سو أول دج من دي عندي لبخالا يوم بيوما بزبوقا بربوزا وأخرى هردو خمارا بسبارخ الخاء آتي بارق لا أي أمتن من إذا دا دج من قاطينا جبارة إيوة شارة سو بلاطي لخا جدا ماتا منشوية لكربت بخالونة سبخالون واتيبا إينا ماري لإديم يوما بلاشي بجوري لي من بلاش تخالنواتي سزجوري لي منو بخاشي لي بلاشا وكل باينة سنداني قاتي سو أولي اوي قصة دي وهاقوية اختي الشمخ الدوسة مدينة بخاشة بلاشا من شدة جو قصر الديوراما خسامة كريا شميمون الدا جباروت تمتيت الدن مشخاتي اني بومس اني شيري دي لمتويو ودخيل ملخوم ومريوزو بورخا آتوريتا سبيتا كلهم برميتنا شمقا قطا حاضرين تيشو
0: حاضرين
1: راب اسمع
2: كله بندو مبلا خيرا كمات اتوالا بخيرا خيرا كمات تصولش للامن تيلا برتكالي كوشب تيلا مخمنگانت خاشل پرزلا زبت نالی بشوپ برزلا جبر خیل بیتو میرا بالاشین خا ام میرا یقرو یورد اسرا کلی منشل تانم ارد قلی آی تا پراتو هر برخوشی پرپرال علم ریشی ملیبتو پلا نقبل سارت ریش دخ داوکو پرپرالی پرپرالی متحوار متبرقالی هر بو کشت خوابات قمپار پراتو دقلاتی مغده گتم خیتال آرندیل الاخل بین شرا بس دانم قمد مچخابه ایدو اقلو مپلخابه ور بیو بکل خیلی تخود خچانو سپایخ بقیلی ریشم خیلی تخود چنیتو قلنطارم خربت کیکو خلصل خلصل حت خلصل پغرو سریا پلطلم پسلی یا رب دنیا خیلی اتوه قمده خلصل خد قایتوه پلطلون منو بربریات شمیلون شوات روات منیلون کل اتیوپت کیانه لزلب قنلو کل رخشانه مغروای مخشیدانی ششلون قایقم ایلانی متسرسرته متحواره تخل دمه بیت پواره منتیاتو منپوکاکو براتد اولا شمطلشاکو یا اسیت کل بشته استلد بسلا و گربل بشته یا ازل و زل و تسمه کسی ادی اکسیل دمه دمسلق بیومه و بدلواتی زود و دریلق نرواتی دویل سلوطل اپرو سیله و ایل کیوی منشتیله یا ازل و زل و تسمه دی کسی ادی اکسیل دمه پشلشم یا قالو لیتا دویل بریر و بدمه خویتا کت نونوی کت پرپولی کت بمیایه کت قبولی دین من قطلو گرش ایده بد ادال خا اخیده خا اشیده خا گباره چولخ زیلون شمشو ساره هبن شرار دامو میتا مقمن غل کل بریتا مغزیانو خشویله و طرد رازی گور تشمیه و ارا دوکم رنخ یا گنگسته ترقل زونو دیتا گنسته سری تشوی کلق دیلی ایدیو منخ پشنش قیلی طرد رازی خوابیتا پشلی بتیخه یو گی پیتا لحاد بریتا من لسراپا ایبن شلیت ایگو داپا ایبن شلیت من شپلنتا القدیش اپراد طورا و جنتا ایبن شلدخ صالی قنی شن بریخ بشاری بدنی شده مدرم قم جمیاوا قلقبولی خقر و داوا او اشین دا اطرای قمارم لارپاد رای بخیل زخمه ایبر بوری قم ناقر القاید طوری دشت شاری دشت شاری هلچم شلیدم درای قالی نخلا یانه خیل جنته می ایتوت جنگزنده
1: آهی و خسامه من داها قطینا جبارا اتهمزومه و غبودا جبارا ویلیام دانیل اتهماش شمه بپاشت خیرا من دورا لدورا جو خقلت امانوتا و ما سمرخ سبرايوتا عشوريتا ميق رأيشو تمجد أنا بين شمنا بالزودة قطينا جبارا إنا قايقوت الدانة ديان ليه بخمصايا
0: بيالوخ
1: أربع ساعات تقشم مطلع رابس باي سو هدية من ويليام دانيل أنا بخشاب متخروخ قد ألبوت شموطلا إلى يوم بديال الدية ألبوت شموط واني تمانية من يو خيلي مقروة للشولان مانوتا جو خمشية وشنت اشتية ومشميرا خسامة من بالخنانة ويليام دانيل خش آزخ الخاء أمانا خينا دي لبلاطين أمان تخينا ماني بيتخرد اديوم من أطرد إيران
0: قمت از خلدو امانا بوش جبارا إلي هما شيوان ويوول من طونياتو من زمرياتو من شيرو من راب مقروة لقديهم تأينا خوش تخرخ الميوقرطة منختا رابي للي تيمورازي
1: ما كيف تريش قدها شمد مجد
0: بدوزوت ايات وعلى خدست رقادي زماري لا اختي يتهرن ايران انك فشي وشيد رام دكاني دنيا و اتوالو بلطلو رام زمرياتي من قدية تيمت للي تيمورازي اتوخا خبرصبت شمو نارميلا و خاز مرتخيتا يطخلي بخشاون برونو يطميانا يو شيكاغو ايوا شميرا ايسابي
1: اها
0: ايوا بختت نيبو ايسابي
1: اها
0: و اتلا برونا اتم بخشاون هم زمت مني ويدت خا اتفقت مني ايا بلكت آتن خجب مطعانوياتي بوزودة يود باسد شميراً إيسابي
1: رابس باي أي زمرت شميراً إيسابي إيبا جو دست موسيقورة منخت ترابي للي تهي مرازي وبرون برون داها شميراً إيسابي إلي تقلت إيسابي هل بت جورته با شميراً إيسابي قا خامن موسيقورم شمهت آترايت إيران منشيل المتخرخ شماني خينا دينا بليطة ميقرأيشو أنا همون بولس خوفري ورابو نيبو إيسابي
0: نيبو إيسابي
1: أو يو جور داها شميرا إيسابي دي لازمرتا جو دستت للي تهي مرازي وإتلن خابر سوبا خينا دينا بليطة ومرمى شمت آتورايوتا جو موسيقي هل ديميو مالي واللي خياريخ بخيقارا بينما قد إلي ميقرأ رابي شورا ميخاليان
0: شورا ميخائلان هل دي بياشي لألم ريقلون خيو جو إيران تهران يعني ويتلا ويتلا او مبوعة ات كتاوي ات يعني تيلا بولتا رابا رابا ناشم شمه مخ تيلو تفقلو جو شي تتريع البتيلو لسيدني أستراليا دي قميلو جلجمش آرت جروب أن جلجمش ديوة خصيطة خامني أرمني هومر براميانني
1: وميقرا ألفريد منصوري ورابا برسوبة خينة اتواختين شمانو ليمن بتخارو باخلطة بطلابين إنا ألفريد منصور يطن وهومر براميان جدا عصيت هوية
0: يعني تيلو تيلي وهر هذا اختدلو قامو بابا ورابي نمر سيمونو
1: وقام ناخد هاني بالألخص
0: أني بالله
1: وصبرا ترى يوسف بد يوسف شمخ دا همزم تكريته دي لقاها مبرومة بد يمه وهمزومخ من تقلت إيسابي ميقرأ يشو
0: وان ما صنتت لها قط زمرته
1: رابص باي شمخ الله هل بقبو قري قم يقرأ تقلت او پرسوپا دیل خورز پیگو میوزیک ین او دیلی ویلوی و تا جرعت ین مانی لبزود یو قیرت قد پالخ آور گدا خقلت امانو تا میقرد تقلت مره
3: یم دیوی تلا شوری تلا قدی ارخد میوزیک یل پارد میوزیک ایکلی تلا باری قد یلپ میوزیک ودن پرکتس آل داندن سورن و و خمدی قدیم رابا سپای بسیم میله کر بابا لیسق دابا اتوال رابا پیشن قیل سور کلی تلا باری و همه مر تلا اتکام ستاوت رابا سپای گوده من دی و مجد خویر تیلا قد ازم برده من دی کمت تانم بسو خد چه میرن حتبت بخش رابا نشکتی ایو زمرتا ایو رابا مغبنت زمارا و ميوزيك رابا هير تلقى دي قد انا مغبنت ميوزيك ازم بارا عدية يمي كخيا مني يجو شيكاغو تيل على امريكا قربال استيشن قمادي و انا حالا زكي زمرا كما زمرخ لخيك بداراتي كما بسمغ منو و هو يباسمتا حالا منن لا
1: يقرأ تقلت هذه شمانة دون معقورة مارا يموخي لزمرتاي زمرا ينزمرتاي لجوشنة خمشية بين آتن أمركلي وبين مضت قشمانة باست يموخ مضتلن شمو موديدة
3: يمدي شمو إلي شاميران إسابك إلى زمرتا خيكم دين زمريات قد بشمايتون على أغروب إلى خيكم رقادة musician و زمر قد اگروپ ایوه music folklore آتورای که زمری و رقدی و اتفالون پروگرام گوتی ویدیو خیشنال رابا خورز پریش پریش و در من دی من آتورای خیشنال ایتالیا آتروبات پریش پریش و ما بغزایتون شامیتون زمریات رابا ایوه شاپیل زمریات اوریجینال اتفالون خروخ آتورای گره اگروپ قد مغمری تکبرن توی و قرطا للی تیمورازی شتسته و گو خمشیه لن بدا اگزاکلی مدشی تا اینه گو خمشیه و هلبت انا تخرن ادن رابا سورم و جازم و پرکسیس دنه هلبت لبا پیری مجبوریم و مبسم من بیده میوزیک بیده از مهرم لیپم و گروستم و گیده میوزیک اتوالی رابا خوب بقیه تو
1: هل بت همزومي لم يقرأ تقلد بوت يمم يقرأ الشميرا بل كت خكم من نوغن شمية عقالة أخجي ليت ضيئ قد إلى يقرأ الشميرا إيسابي خامن زمريات قمعي جودة موسيقورة إتلا رابيتا للي تيمرازي آها إلى يمت يقرأ تقلد إيسابي

0: آه إلى أمنتا وزمرتا مغبتا مياقرتا شميرا إيسابي زمرتا آه زمرتا شارتة شنت خمشية جودة موسيقورة وترقادة منخت رابيتا للي تيمورازي ومزمن ياتخين مغبت ويشمت ومن الهواز دينا بولتو أخ مياقرتا للي تيمورازي
1: دوزوتا يعني وانيا ديفيد رابط لخا جر رابا جورا جدن زمرياتي وجودا وزمرت اطورايت ديلي اتوا زمرياتي مخت ايوا مخ بنوا قشمنوا مخ كلارا نصارا وروبرت ينزميرو يبرون الشمشة دي جناتي يعني خاقي كلارا لزمرتو وخاجي روبرت
0: إلى زميرو من كم تأزخل دني زمارت بلطلون بر كلارا وأمرخ من كم منه هل بتلاقي لسروتة بنا غاسي لأخران بزو دباي خمزة مخديو بذا بلقصات خارتة أختي خشخت إلى المدخورة خامنجو زمرياتي ات رابيترلي تيمورازي ديرا كي زمرا والون كي مقروي والون جو اتروات ديور بجو شنت خمشية عمزومخ مش مخل داها
1: يا رب
0: مش مخل
2: بولشيني

0: دوسی بدیشو
1: تماشا ایز مرتا شیخانی لیگیران دلو دخیران تمریو اینو چومه کل پیطی وقت شیخانی لا
0: یدمو قمت خرالی درامت بیتو تقدیتا و میا قرت جولیت ایسابی ازست خاته ازست لقاتن جولي إيمان دي وشقلتا جارشوشا وأنز مريات دي تومت وقاتل
1: خلاف الدنيا ماني شماشا أنا بسبارن قد هرم طيلي كسلوغن دراما بتعود خشولة الدراما يعني من ديان درامي جيك فريقينا
0: أبنا أنا روبني دم دناخينا قصتة وليبا ينهمزي من باسو
1: يمري قصرت خضر الباتا وشالو يبلط الخماتا
0: يعني
1: كان ذرة قصرت هرب طويالة قطخته بمجخالة يعني هرم طيلي طامة آتم باو الطامة بها يرطف وها يرطد رابا يالي ما صخود يعني شولان دراما وبناتي اتلن ما شاء الله ويالي جيك اتلن بخيلت على هاوخمنتي يعني
0: بخيل دارا أدخل ابن أغاسي قياه قمت ابن أغاسي ميقرأيشو براسيلي زمرياتي علما برياشنا بداينا قد لتن أخشي فيجين دي لبليطة يوترت إيران داند أغاسي إن بلاطي لخ عليما خاتا خدش بياشا أب فيجين تخمون لتريجي بداها قال مهنيانا
1: أخشي متهم زمغ باسد إيوان أغاسي يعني ليلة مليانتا قد أن شولاني جباري بول طيالي خينا لوخي منشي تتخمشي قطصة هل تري ألبي واتكسر تري ألبي وإسر تري ألبي وإسر لنشميو هنا هل تني شني خاراي نيصلمن أوي موادن وبقراين وبدن بيتلز وين خزن كماز مرياتي إتلو ويدالي كالكوليت اتلو ترمى واسري وطاز مرياتي ايوان اغاسي اتلي خمش ماز مرياتي
0: زمرت قمتت اغاسي دي قم زامر طلب له من الزامر ولا جو اذاعة وتلفزيون اطرت ايران
1: اوان شور يالي اخا زمار علي ميدان تيوى بخشاون امري شو وصرش النزمير علي زمرتا
0: شمخ الدا قالا بليشان فارستي لخا قطة كيريا قياي قمت ابن اغاسي بلاطي لي البيما اتأطرت إيران وآتراي بداينا قد اتنخز مارا بتهابي خيمة يماني أمانا مشمع شمخ الله

0: الموبيت سلطانة أثرت إيران أخشي مبشو منطلة قد يوشن الشوية بختمت الشوية وشبيو تشاي مدواي لرفولوشن مودي لبعي خارتها إيشو
1: برخل الأمريكا وإتوال إزمرياته إزمرتي قامت يعني لشان الديان إيوا شي تتألبو وتصمو وخمشي قطصة إزمرتي طاوارة يعني جو دني متخد شن خمشي قطصة بلاطة خاجوانقة أختي يمرن شيب وقد يعني درجشت دي لقيمة جاو أو زمارة مشمها قد أوى مطلب له مني قد زامر بلشانة فرصايا أخت خش لمرو يو فولو ستبت فيجين فيجين يوارم نايا إنا مرة لا أنا في زمر بلشانة آتورايد يعني من هذا خش قلي أوى جغلا قالي وشوري لي بزمايا بزمارة بلشانة يعني آتورايد
0: وقاهت خانة كيم يقرن قابنا غاسي هماشا قد زي قالت إتلي وآخيلت إتلي ابن غاسي إمبايي وماسي وهاي وزمار ترابا ليشاني إن براشيدة براشيدة خقلت أمانوتا تزمرا أطرايا أختي طايل شيكاغو قجاي قميتا بشماية وخقد ابن غاسي خا يوربنايا بعد الأرنج قاتل
1: يوربنايا أو إيوا هودايا يطيت
0: أها أوكي
1: أو إيوا هودايا شم بخشامن إيوا يولدان
0: أوكي
1: يولدان يه أو جي بخشامن برت إيوا شم يو أنس مرياتي عاشر بتسرقس ودلي أرنج قالي
0: لا قم تقى عاشر يو بخشام بلي خلي ولدان عاشر
1: برت إيوا شم
0: يه ابن غاسي
1: إيوان ويدالي قالي إينا هج لي ما خبالي قد هو فرصوفة سب أول لي ما خبالي وعطو رأي
0: نو بوليتكس ما يقرأ إيش نو بوليتكس إدي أخي زمر خمزومي بعد خلدا زمرت قمت دي الكتيب ومناخد صخرية جبرجس قاتي خامن كتابة رابع أمتنايد إتوالن جو أترت إيران
1: نجد شماشة أولت لي الصورة بد جبرجس
0: بخشامن خينا تري كتاب كتيب أنا إلي صخرية جبرجس وم يقرأ إيوان جبرجس
1: إيوان جبرجس يطت إديو تخارت أربع تمان الصرش yeah. لمن يخا
0: على من يخلي إيوان خامن مقروان تخرز وتولي قالة إتجبارة إتمجد
1: إيوان جبرجس كتولة زمرت الشميرا قالة شيت ألبا وطمو تماني وصخرية جبرجس كتولة زمرت الستوى وخيي كرية ومطرب الراية
0: رابع صباح شمخ الزمرت تخيي كرية تسخرية جيورجز بكتابة لقاء ابن أغاسي

0: しさよなら君たち
1: بلقت سبوتا تيتا الباتي وبخيلة كليان الأقلاتي وإجي ورد بنوني وبناتي فاكت كل أني خبراني إينا الشعريرة وكي قومي جو خيوتا ورخقة من كل خاءات رايا آها قوم تقوم الله إدمجت آها زمارة إدمقروه بكل تهارد زمريات تويري لجو رخشت برناشا اندي لا خبة اندي لا شوتابوتة اندي لا امانوتة ومردوتة اها زمارة بتباي شمت خيرة قاشنة ودورت بتاينا اسخا لجنت قروتانا جو خقلت امانوتة انا اهوت امر وعلم يقريشو اتموت لو خمرت قايب نغاسي ويمت خرن
2: وقد شيت 1984 طولتلة خا لوخا اتخازاده أي زمرتا يعني كمت شمنا هيتش لي تقدم منه إلى مخا ناشنال أنتم إيكت آزد يو سوريا يو عراق ويدالو بلاك ليست هيتش ما بعتايا لشوق لي أن زمرياتت إيوان أغاسي بارسي يو عراق شي تتماني أربا زميرالي أي زمرتت خزادي إيوان من خبران تخوني جيورجس أغاس
1: و أرنج ماني أبيدو
2: أرنج إيوة أو أرنجر بوش جبارة إلي رابا إيراناي طيلة إلي ناصر تشسمزار
1: ناصر تشسمزار يا شم خلو

0: مرد اقبلي وخانواتي خطفيخ بياغاس ويان زمب
1: يا خور عزيز لقاتن
0: وأني ضاناتي خار حبا شئران تياتي ملبن يباقر ألي يماخي تلفون يازخ خزخلي فلطخلي خقاوة شات خموضالي إنا بيقبالوتا أنه والله تدينا هدية إيش خلق بغزايا
1: آز مرت شروكي لعم سورين يوم خيت الفايلين دانت إيقوتا مني وي دان السيبوتا مني وي شم خقطة كريا منه
0: أرنجر
1: مدخرخ ناصر شسمزار
0: ناصر شسمزار.

0: هزبرتا مقروخ قا كلوخن شماني سوجلو بطيانوخ من توخن دويلوخن مشبياني الداها خرزة وداها تبقت ديلاني تعم يقرأ إيشو وردات ومزملن بطمانوتا آتوريتا برستيلا جو أطرت إيران وديلنا إتقا كلوخن مشمياني وقدا بيتوت تتما شبيتيلا قرب اللبي قبيتوت ميقرا آخوني ميقرا ميخايل إيسابي وقا كلبتي وقا أربابناتي خليت اتلت مجد عني خشبنون هر أخطوات الدينة يا قرطة جوزفين جولييت وجورجيت وجاكلين هم تبيقن بيو جو شارة تتمانية مجد أنا تلي قارب هتخبيت وتتبين هماشا قرب اللبن وقا كلوخن شمان دي تنوية هماشا قرب اللبن بطيانوخ من توخن تمشمي توخن وقا أخوني ميقرا إيشو وردة آمن ديلي مجد خشورة رابا سدانا مقروه قاتن غير خخاجي ميقريشو عاشولا بتمقروخ لعنواتن
1: اجي بتازخ الاطرت سوريا الاطرت خابر
0: رابس باي
1: بتمتخرخلو زماري وكتابي موينا بليطة طاما تو دخلن خاتفق تخيطة مريم انت يرختعك ورابت لي قوب الطيبوتة علي والخي وصلم الطوتة وناطر رخالي
0: عزيزة
1: خورة ايوت إيوت خوارزاي
0: عزيزة لي قارب يخال أتلي قارب
1: إما رابا
0: بس يا بوش بشانو يقرأ إيشو
1: باي باي
0: بابا يقرأ إيشو وردة خام أمانا آتورايت هم زمن قاتوخم بالتشعيد الزمرة آتورايت يواتر تقيرن شامنا من قاتوخم شامان السويقل دانا بتار الخوتامة تبقن بيوخن خاش شبتت بتايلة خرزة البرسقالت نو هدرا هاويتون عمان مسيطاني قومت هايلان تبقياتي خاتت مقروخ لو قاتوخون بمارن قاتوخون خاميتنا قانوخون خديو بصيخة طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينو
2: مشمويتون القالد نو هدرا
0: بي شيوخ وبد بيشخ ولا ليوخ آزاني أخنن إيوخ أصلاي وغالأطرن إيوخ ديراني من دعور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلبرا قال خيرا رقال نهضر.
3: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahanju Radio, brought to you by Nahanju Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.
4: Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
5: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station 89.3 2GLF.